سي باركي سينكي بارخي سي مار هنستعلم اوكي كفاد نبور فنادي فلس فنوران يسترات هلا كان على لانكي كلانكا هاد ايدها فوينستا